0: رياض القرآن يقدم
1: فريق جوال الخير يقدم لكم هذه التلاوة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إخواني في الله رحمني ورحمكم الله، Insyaallah pada malam atau pada pagi hari ini kita akan kembali membaca dan membahas hal-hal atau fikih yang berkaitan dengan jual beli. Di antara bentuk-bentuk jual beli yang kita sudah sebutkan, jual beli yang terlarang terakhir, yaitu yang keenam, adalah